ليلى كيزي يا لم يا وليخ نفاس راسة نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاتها يبلليك